ولاتيبك دون سلوميتي كلهم تماني سي بي سي كو تقتونا لو تخبيني تشخصو كوتي تلوتي قد يقالوني وقتي ين تامي قق ولومي نجدجوركي سي تي بي اي 2026 تيما تشبخن نيرم يبو قنيتوني رمغا سياجا وتقسم تلوتا سيبو يوني تقني مانا تكسي في قلنا من غير من يكتبو تانا North of North دوني دغيانا بيجير من غير من ونويو CBC جمكو CBC TV APTN TV وخب بخم نعبو إلانا تانا شقي سمايو أمارو تباني بيكاتولوني قوشا اللقطو أتانو غوني بيواليو دغيني أغيبو Sidat Jomi Akira Sidat Jomi yang itu temani ukir tak tu mi ino titu kadu nari tu lukong nari nari nari babu tunga sutera ti kudlamon